فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك.

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.

اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.

الرحيم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.

وللسعادة دأبا وهو قرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم

بمن يخاطبني في زور روضته بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شطت بك الدار.

إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما عاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حج ومن زار هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه من حيثما السادات قاربه شمس تقاربها في الصحو أقمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حوار.

إذا لم يكن للشمس إظهار للقصب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم

كالوبل منسجما ولا تجاري الندى بالماء أمطار. ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى فليتي حوله جار. وهو الذي عيق جسمي عن زيارته لكن لساني له كالقلب زوار. له علي لوجه الله دين ثناء مستحسن كل عام يوم يختار. وهو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل تسجاع وأشعار. ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار. أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب تيار. كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل.

للمصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حار. رام الورى نيل فضل مسرعين له.

لك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له

أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار والآل من باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات نخيار وصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعضهم هاجروا والبعض أنصار لهم لدى

شفاعلا إذ زايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلته كفار والصفح والحلم دأب للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء الصديق مع عمر عثمانهم وعلي نعم الأبرار عليهم الدهر رضوان الإله كما قد استناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤاد اليوم أغيار سألت ربي

فوق طرف وهو كرار ساقوا سراقة سرا كي يجيء به وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يعطى من الأجر ثم الطرف قرار.

أسدته فجار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كلا تفكار قد أدب

فحاله فيه بالتفضيل إشعار حاز الشهادة والنورين ثم له من الرسول خصوصات وأسرار بات النبي

أن حاصروه طم يوما على الدار ظلما وهو صبار. صلت ملائكة الرحمن يوم قضى عليه.

الرسول علي فهو مختار، له الشجاعة والعرفان مع شرف، والحب والقرب وهو الأنس والجار. باب العلوم أبو السبطين، ثم له هدى الملا ولخير

أن بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار، عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار، مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة أبصار. وأرسل

قد ضيع العمر تسويف وإصرار، فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار. أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار، حتى أفارق أفعالا مقبحة مع تلازم ما يحظى به الجار. ومنه أبغي صلاة بالسلام على خير الورى بجميع الآل من خاروا، وأن تسوق صلاة بالسلام له عني تشمل قوما

النار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أسرار وأن يلازمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأذكار وأن أكون بعهدي موفيا أبدا بلا التفاتي إلى ما فيه أغيار وأن أكون

الأبرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم ألا أخالط ما للضر جرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم ألا أخالط ما للضر جرار. بسم الله.

0: mama woy gor gu baxé ci mo jara roy da bax malik gor si fi tay jëf ci diina xam la ko mi sédelé mama woy
1: واصطنف آزة فيها الحياء وهي التي

ذو الحقدة إذا أتى في بدت وبحدة نور مولد النبي والحجة قاد له درجة وحجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد

ذو الحقدة إداءة في بدت وبحدة نور مولد النبي والحجة قاد له درجة وحجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد

سيدنا إبراهيم سيد الأولين سيبرا فالدليل سات الله باب سيوق سور باب الله سيبرا فالجلال كون الله ما إبرا فالجمال سر الله سيبرا فالكمال نور الله مام سيدي فالإبراهيم.

ذو الحقدة إداءة في بدت وبحدة نور مولد النبي والحجة قاد له درجة وحجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد

ذو الحقدة إداءة في بدت وبحدة نور مولد النبي ذو الحجة قاد له درجة وحجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد

وصحبه وكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النشم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين، وابلغ لكل من يقرأه سعادة وبركة.

وجه الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى.

وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم

وسلم أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا

0: سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Benno FM 106.0.